0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pimpinan doa itu tadi. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang dapat dengar malam ini dapat kita dengar dengan bermanfaat insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Baik Ustaz, malam ini Tahsin Surah Al-Ma'un ayat 1-3.
0: Baik.
1: Jadi kita tak nak lengahkan masa. Kita nak teruskan. Jadi sahabat pendengar boleh buka Al-Quran muka surat 602.
0: Ya, betul.
1: Untuk kita sama-sama dengar bacaan yang akan dialunkan oleh Al-Fadhil Ustaz.
0: Okey, baik.
1: Silakan Ustaz.
0: Baik, sebelum tu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum tu DJ Farhanah terlebih dahulu, apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Semoga Ustaz sehat selalu, dan begitu juga kita harapkan para pendengar kita dan penonton kita untuk sentiasa berada di dalam kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan diberkati selalu insya-Allah bersama-sama Al-Quran.
1: Ya.
0: Jadi pada pada malam ini, malam ke pagi ni?
1: Malam.
0: Tengah malam.
1: Ya. Tengah malam, pagilah.
0: Yalah, pagilah ya. Jadi kita akan bersama-sama dengan Suratul Ma'un untuk malam ini, iaitu ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga sahaja. Jadi boleh sama-sama lihat mushaf Al-Quran dan catat dan perhatikan insya-Allah. Baik.